أن تسمعوا صوت القادم من أعماق البحر الموج الأزرق في عينيه يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق

أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر إني أتنفس تحت الماء